0: aux ondes.
1: La fréquence
2: 99.7.
3: Vous écoutez Radio aux ondes sur 99.7. تستمعون إلى راديو أوزوند على تردد 99.7.